يا خيري يا خيري يا رحيبان رغم الله يا كيف تقوى تنكاري يا أبا باي.